رأي هيرودس في يسوع. في ذلك الوقت سمع أمير الربع هيرودس بذكر يسوع، فقال لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان، إنه قام من بين الأموات، ولذلك تعمل فيه القدرة على إجراء المعجزات. ذلك بأن هيرودس كان قد أمسك يسوع، قد أمسك يوحنا، فأوثقه ووضعه في السجن من أجل هيرودية امرأة أخيه فيلبوس، لأن يوحنا كان يقول له: إنها لا تحل لك، وأراد أن يقتله، فخاف الشعب لأنهم كانوا يعدونه نبيا. ولما احتفل هيرودس بذكر مولده، رقصت ابنة هيرودية في الحفل فأعجبت هيرودس، فوعدها مؤكدا وعده بيمين أن يعطيها أي شيء تطلبه. فلقنتها أمها فقالت: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكنه أمر بإعطائها إياه من أجل إيمانه ومراعاة لجلسائه، وأرسل فقطع رأس يوحنا في السجن، وأوتي بالرأس على طبق فدفع إلى الصبية، فحملته إلى أمها، وأتى تلاميذ يوحنا فحملوا الجثة ودفنوها، ثم ذهبوا فأخبروا يسوع.

قال هيرودس لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان، إنه قام من بين الأموات، ولذلك تعمل فيه القدرة على إجراء المعجزات.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.